سخطني بيك تصرى وكلام الناس مرضينا شي بيك يا نشروا لها وعيروها وقولوا لها علاش بدلت خوك امي الى بدلت وردوا كلام الناس ما يلي حاجه بيك يا انا اكتب

عرشي دوي واهي انا دوي الشابة صغيرة ولا عزبة كيف صامت رمضان والغادية وعلاش تكذبي.

0: الوحده وخليت باي قطروا له مسكين
1: ارجع الله
0: الى كليت ما يبان عليا ولا مشات ندم عليه
1: اه يا نق
0: الله الله

0: اهلي سعفوني نبيع ديالي نخسروا على البنات
1: واه يا نق
0: وندير دربالة وعكاز فين ما تروح الشمس نبات
1: واش عيبه
0: مولاي دريس يا الوالي يعطيني مالي حلالي ودريس

0: راني بيك واه يا نقص خطني بيك تصرى وكلام الناس مرضيناش بيك
1: واه صحيبي
0: وصيروا لها وخصموها وقولوا لي علاش مدى

0: ويا حنا واللي مريد واش يداويه
1: واش عيبة
0: داوي الشابة صغيرة لعزبة كيف صامت رمبان
1: واه يا نا
0: الله الله يا مو يا حنا وهذه بلاد وديك بلاد
1: واه الغالي